एक बार जा اما كانت ما تيش كديو خوليو تريغيرو y septiembre ubero.